مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش سائل خربشنا. أنا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طالب.

عجبه تعبت عجبه انا وما تعد مساحه منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحه يا معك عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي ليش بدك تصوفي تعرفني

ممكن مخ اكبر منك بدريتي انك نسى حاجه معك عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي.